القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاتيه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Dari kawasan metropolis Hayam Wuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.